شوف اللي كذا متي لما تسالي تي لما تدوز السوق شوف داك السمح المول الجماع ديال الكاراكونغو دراشي الناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد